0: أكبر لا إله إلا الله
1: udah kaku namanya Din lepas
2: apa-apa
1: oh iya.

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يشاء ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا أنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

0: احد يناصر بإجابة
1: الفاتحة.
0: أعوذ بالله من الشيطان، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين، إلى الصراط المستقيم صراط
1: لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له، الله واحد الله الصمد لم يلد لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ برب الناس ملك الناس من هذه الوسوسة. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفينا وكريمنا مولانا محمد وسلم رضي الله تعالى عن صلاتنا وصحبه الرسول اجمعين. من بسم الله الرحمن الرحيم، حمدا شاكرا حمدا نعما حمدا يوافي نعما يكفي مزيدا، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد، صلاه تنزلنا بها من جميع الاهوال والافات، وتقضي لنا بها من جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها انك على درجات، وتبلغنا مسالك من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات. اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ونسالك رضاك والجنه، ونعوذ بك من شرك النار. اللهم اغننا بالايمان وزينا بالايمان واكرمنا بالتقوى وزمنا بالعافيه يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك keselamatan fi din, wa'afiatan fi jasad, wa ziyadatan fi ilmi, wa barakatan fi rizki, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alayna fi syakaratil maut, wa najata minan nar, wa afayna lisab. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfirlana wa tarhamna lanakunana minal ghasirin. Rabbana hablana min azwazina wa dhuryatina qurrata ayunina wa ja'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fi dunya hasanata wa fil akhirati hasanata wa qina ada benar, wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah.